0: بك أصبحنا
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3:00 من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الجمعة حتى سورة الملك.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الجمعة حتى سورة الملك.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: تلكم الجنة
3: للجنة أسماء كثيرة. قال ابن القيم: ومن أسماء الجنة الفردوس، قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. ومن أسماء الجنة جنات النعيم، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات، لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. ومن أسماء الجنة المقام الأمين، قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. والمقام موضع الإقامة، والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص، وأهله آمنون فيه من الخروج والنغص والنكد. والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وفي قوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. ومن أسماء الجنة مقعد الصدق وقدم الصدق، قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فسمى جنته مقعد صدق.

0: تلكم الجنة.
1: تلكم الجنة. تلكم الجنة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه.
2: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا الحشر العظيم تشهده الملائكة الكرام. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يسود هذا المشهد صمت مطبق. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وبالرغم من كثرة الناس في ذلك اليوم العظيم، إلا أنهم يحشرون جميعا على هيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد بدت قسمات على وجوههم على قسمين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم يجيء الله جل وتعالى مجيئا يليق بجلاله إلى هذا الحشر العظيم: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليفصل بين خلقه من الإنس والجن. قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحالة التي أضحى عليها إسرافيل عليه الصلاة والسلام، والتي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لهي من أقوى الأدلة على قرب يوم المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرنا بين السبابة والوسطى.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أنباء هذا اليوم الاثنين 15 من شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة، الجوازات تواصل جهودها لتسهيل عودة الحجاج لبلدانهم. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 145 ألف نشاط دعوي، وتبث 7 ملايين و200 ألف رسالة توعوية حتى 14 من شهر ذي الحجة. سدايا مكنت الجهات الحكومية خلال موسم حج هذا العام من تقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن. استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن نجاح خطته لموسم حج هذا العام بمشاركة أكثر من 39 ألف متطوع. مائي يختتم حملته التوعوية في حج هذا العام لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تحدد أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قدمت لكم أيها الكرام موجز الأنباء، نشكركم لطيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
8: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا الدرس والمجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في البداية

0: بكم شيخنا الكريم حياكم الله.
1: حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: حياكم الله شيخنا وأهلا ومرحبا بكم، ومثل ما قلنا في كل حلقة عن الحقيقة ندعو المستمعين الكرام إلى المتابعة لهذه الحلقات وتفريغ الوقت لها وتدوين الفوائد منها، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وتكون علما نافعا بمشيئة الله تعالى. شيخنا حفظكم الله، بدأتم في اللقاء الماضي وفي الدرس الماضي الحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة، وتحدثتم عن شرط الوقت، لكن هناك سؤال شيخنا حفظكم الله، بعض الخطباء ربما أنه يبدأ الخطبة قبل الزوال وصلاته تكون بعد الزوال، فهل يصح من هذا الفعل؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فكان الحديث في آخر الحلقة السابقة عن شروط صحة صلاة الجمعة، وذكرنا أن لها أربعة شروط، وابتدأنا بالشرط الأول وهو الوقت، وذكرنا خلاف الفقهاء في ابتداء وقت صلاة الجمعة، وأن منهم من قال إن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، ومنهم من قال إنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة، ومنهم من قال إن أول وقت لصلاة الجمعة بعد الزوال. ورجحنا هذا القول، وأنه هو قول جماهير أهل العلم والمنقول والمأثور عن الصحابة والتابعين. ما سألتم عنه من أن بعض الخطباء يجعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، على قول الجمهور لا تصح، لأن الخطبة جزء من الصلاة، ولهذا سماها الله تعالى هي والصلاة ذكر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، فالخطبة في الحقيقة هي جزء من الصلاة، ولا تصح لا الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال عند جماهير الفقهاء. وبهذا يتبين أن الذي ينبغي الخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، لأن هذا هو قول الأكثر، ولأن فيه براءة للذمة وفيه احتياطا، وأيضا ما أشرنا له في الحلقة السابقة من أنه عندنا في المملكة العربية السعودية ولي الأمر حفظه الله عن طريق العلماء اختار هذا القول، فعممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جميع الخطباء بناء على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بألا يدخل الخطيب إلا بعد الزوال. وسبحان الله، بعض الناس عندهم عجلة في كل شيء، فإذا أتى يوم الجمعة تجد أن يستعجل ويبدأ الخطبة وربما الصلاة قبل الزوال، فيوقع الناس في الحرج، والعجلة مذمومة. يعني ماذا لو أنه تقيد بألا يدخل إلا بعد الزوال؟ تكون الصلاة صحيحة عند الجميع، وفيها احتياط وبراءة للذمة، ولا يوقع الناس في الحرج، وخاصة أن الوقت متسع، يعني وقت الجمعة يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، يعني أكثر من 3 ساعات، وقت واسع، فلا داعي للعجلة وإيقاع الناس في الحرج. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة الجمعة. الشرط الثاني أن تكون بقرية يستوطنها العدد المعتبر شرعا استيطان إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. والمقصود بالقرية إذا أطلقت ما يشمل القرية والمدينة في الاصطلاح المعاصر، كما قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم قال بعد ذلك وجاء من أقصى المدينة، فسمها الله قرية ومدينة. وهذا الشرط المقصود به الاستيطان، فالاستيطان شرط لصحة الجمعة في قول أكثر أهل العلم. ما معنى الاستيطان؟ معنى الاستيطان أن يقيم بقرية يعني أو مدينة بالاصطلاح المعاصر بما جرت العادة البناء به، ويقيم إقامة دائمة فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، فتكون إقامتهم فيه إقامة دائمة. أما من كانت إقامته غير دائمة كأهل الخيام وبيوت الشعر لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، قد كان قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها. وأهل البادية لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان، أهل البادية الذين يكونون في البرية ويرحلون بحثا عن العشب والكلى. وهكذا أيضا لو خرج مجموعة إلى البرية وقاموا مخيما فيها مثلا، لا يشرع لهم أن يقيموا الجمعة، بل لا تصح منهم لأنهم غير مستوطنين. الشرط الثالث حضور العدد المعتبر شرعا، فإن نقص ذلك العدد لم تصح. وما هو العدد المعتبر شرعا لصحة الجمعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن العدد المعتبر 40 رجلا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أن العدد 12 رجلا، وقول عند المالكية. القول الثالث أن المعتبر 3، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة. وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال هي أشهرها. القول بأن العدد المعتبر 40 استدل أصحابه بقول كعب بن مالك: أول من صلى بين الجمعة في المدينة أسعد بن زرارة، ثم سئل كم كان عددهم قال 40، خرجه أبو داود وابن ماجه. واستدلوا أيضا بأن مصعب بن عمير قدم المدينة فصلى بهم الجمعة وهم 40. أما من قال بأن العدد المعتبر 12 رجلا، أما من قال بأن العدد المعتبر 12 رجلا فاستدلوا بحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يتبقى في المسجد إلا 12 رجلا، فأنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. والقول الثالث أن العدد المعتبر 3، اثنان يستمعان وواحد يخطب. وهذا القول هو القول الراجح في المسألة والله أعلم، اختاره جمع محققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيرهم من المحققين. ويدل لهذا القول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله فاسعوا جاءت بصيغة الجمع، وأقل الجمع 3. وأيضا يدل لذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده حسن. وقوله لا تقام فيهم الصلاة يشمل الجمعة وغيرها. وأما الأقوال الأخرى فأدلتها إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيح. فما استدل به الشافعية والحنابلة من قول الكعب لا يصح من جهة الصناعة الحديثية، وأثر مصعب بن عمير لما جمع بالناس الصواب أنه لم يكونوا 40 بل كانوا 12 رجلا كما عند البيهقي. ثم لو صح فقد وقع اتفاقا وليس بصريح الدلالة على اشتراط 40، إذا ليس هناك دليل واضح يدل على أنه اشترط للجمعة 40. أما ما استدل به من قال بأن العدد المعتبر 12 رجلا من قصة قدوم العير وانصراف الصحابة ولم يتبقى في المسجد إلا 12 رجلا، نقول هذا العدد وقع اتفاقا فلا يصح الاستدلال به. فالأقرب والله أعلم أن أقل عدد معتبر للجمعة 3، اثنان يستمعان وواحد يخطب. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة قط بغير خطبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، وهو محل إجماع بين أهل العلم. على ذلك ألخص الشروط مرة أخرى، شروط صحة صلاة الجمعة: الشرط الأول الوقت، وأن تكون في وقتها المحدد شرعا. والشرط الثاني الاستيطان، فلا يصح إقامتها من غير المستوطن. والشرط الثالث حضور العدد المعتبر شرعا، وقلنا إن الراجح في العدد المعتبر شرعا أنه 3، اثنان يستمعان وواحد يخطب. والشرط الرابع تقدم خطبتين.
0: جميل، بارك الله فيكم. ذكرتم شيخنا تقدم خطبتين، هل خطبة الجمعة لها شروط من أجل أن تكون خطبة صحيحة؟
1: نعم، خطبة الجمعة لها شروط لكي تصح، وقد ذكر الفقهاء لها 5 شروط. الشرط الأول دخول وقت الجمعة، وسبق الكلام عن هذا وقلنا أن الراجح هو قول الجمهور أن ابتداء وقتها من بعد الزوال. والشرط الثاني النية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثالث وقوع الخطبتين حضرا فلا يصحان من المسافر، وسبق الكلام عن هذا. والشرط الرابع حضور العدد المعتبر شرعا، وذكرنا أن الراجح في العدد ثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب. والشرط الخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته لصلاة الجمعة، وقلنا أنه لا تصح مثلا إمامة المرأة لكن تصح إمامة المسافر بناء على القول الراجح. هذه هي شروط صحة صلاة الجمعة.
0: نعم، لكن ما أركانها شيخنا حفظكم الله، أركان خطبة صلاة الجمعة؟
1: أركان خطبة صلاة الجمعة ستة أركان، وسنناقشها، وربما أن بعضها يعني لا يصح أن يكون ركنا. الركن الأول أن يبتدئ بحمد الله، يبتدئ خطبة الجمعة بقوله الحمد لله أو إن الحمد لله، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، أخرجه النسائي. وأيضا روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، لكن هذا الحديث في سنده مقال. الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. الركن الثالث قراءة آية من كتاب الله، الحديث جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم. الركن الرابع الوصية بتقوى الله، لأنها هي المقصود من الخطبة. الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة، فلا يصح أن يكون الفاصل طويلا بينهما وبين الصلاة. والركن السادس الجهر، حيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، فلا يصح أن يخطب الخطيب سرا أو بصوت منخفض لا يسمعه الناس. هذه الأركان الستة ذكرها بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار هذه الأركان الستة كلها، وقالوا إن الخطيب إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإن ذلك كاف. واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال إن هذه الأركان التي ذكروها ليس عليها أدلة ظاهرة. وعلى هذا نقول إن القول الراجح والله أعلم هو عدم اعتبار هذه الأركان التي ذكروها، وأن المعتبر أن يخطب الخطيب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة. أما هذا التفصيل الذي ذكروه ليس عليه دليل ظاهر، يعني ما الدليل على أنه لا بد في الخطبة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو قراءة آية كاملة أو الوصية بتقوى الله؟ هذا ليس عليه دليل ظاهر. لو أنه خطب ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتصح خطبته، لكن طبعا فاته الكمال، الكمال أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن يعتبر ذلك ركنا هذا يحتاج إلى دليل. ومثل ذلك قراءة آية، يعني ما الدليل على أن قراءة آية في خطبة الجمعة أنها ركن؟ طيب لو خطب الخطيب وذكر عدة أحاديث ووعظ الناس لكنه لم يذكر آية، فليس هناك دليل يدل على أن الخطبة لا تصح. فالقول بهذه الأركان يحتاج إلى دليل، وما ذكروه لا يقوى على تقرير الحكم بأنها أركان. ولكن ينبغي للخطيب خروجا من الخلاف أن يحرص على هذه الأمور التي ذكروها، يعني يبدأ الخطبة بحمد الله ويحرص على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على قراءة آية من القرآن على الأقل، ويوصي الناس بتقوى الله. فهذا هو الأقرب الله أعلم. إذن هذه الأركان الستة التي ذكروها كما ذكرنا الأقرب عدم اعتبارها، وأن المعتبرة أن يخطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة.
0: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. ماذا عن سنن خطبة الجمعة شيخ؟
1: سنن خطبة الجمعة، أول هذه السنن الطهارة، فيستحب أن يكون الخطيب متطهرا، فلو أنه خطب وهو محدث فالصلاة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة. وقد يقع مثل هذا عندما يخطب الخطيب وهو محدث ناسيا، فإذا تذكر بعد الفراغ من خطبتين أنه ليس على طهارة صحت الخطبتان منه. أيضا يعني من السنن ما ذكر الفقهاء من ستر العورة، وهذا يحصل عندما يخطب الخطيب وهو محرم مثلا، ربما انكشف جزء من العورة، قد يحصل أحيانا هذا، فيعني اعتبروا ستر العورة أنها من السنن هنا وليست من الشروط. كذلك أيضا إزالة النجاسة اعتبروها كذلك من السنن أثناء الخطوة فقط. أيضا من السنن الخطيب الدعاء للمسلمين، قالوا الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففي الخطبة من باب أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة، وأخرجه البزار، وفي سنده مقال، لكن العمل عليه عند أهل العلم. والدعاء في الخطبة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يوما على المنبر، فأتى رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، فدعا. لكن يعني لم يرد غير ذلك فيما أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص آخر خطبة ثانية للدعاء. أصل الدعاء ورد به السنة، لا بأس أن يدعو الخطيب، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، لأن بعض الخطبة يطيل في الدعاء في الخطبة. فنقول أصل هذا العمل أصلا يحتاج إلى دليل، الذي ورد هو الدعاء بالاستسقاء. وأيضا كما ذكرنا الدعاء الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، على أن الحديث أيضا في سنده مقال، فيعني هذا ينبغي أن يراعيها الخطيب وألا يطيل في الدعاء في الخطبة، لأن المقصود من الخطبة ليس الدعاء، المقصود هو الموعظة وتذكير الناس. والأصل في خطبة الجمعة، الأصل فيها الموعظة، هذا هو الأصل. معظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كانت لموعظة الناس، لأن النفوس تذهل وتغفل، فهي بحاجة للموعظة. فإذا الغرض الأساس من خطبة الجمعة هو موعظة الناس، هذا هو الغرض. ولذلك أيضا بعض الخطبة يجعل الخطبة على شكل يعني سلسلة، ويريد معالجة قضايا وكذا، يعني هذا هو خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس هذا موضعه، ينبغي أن تكون خطبة الجمعة وحدة متكاملة، وأن يغلب عليها جانب الوعظ، الناس بحاجة للوعظ، لأن خطبة الجمعة يحضرها جميع شرائح المجتمع، يحضرها الأغنياء والفقراء وجميع الطبقات، والنفوس تغفل، فالناس بحاجة للموعظة. ولهذا تقول أم حارثة بنت هشام: ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. فينبغي أن يركز الخطيب على موعظة الناس في خطبة الجمعة، لا بأس بالدعاء في الخطبة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر فيها يدل على أن الدعاء فيها لا بأس به، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، ينبغي أن يكون دعاء مختصرا، وأن يكون الغالب على الخطبة هو توجيه الناس وإرشادهم والموعظة يعني بشكل خاص. أما أن تربط كل خطبة بحدث، كل خطبة بحدث، يعني ما كان هذا معهودا عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، مع أن كثرة الأحداث في زمنه عليه الصلاة والسلام، لا تكاد سنة من السنوات بعد الهجرة إلا وفيها غزوة، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بربط الخطبة بالأحداث، وإنما كان يركز على الموعظة، لأن النفوس تغفل وتحتاج إلى الموعظة. فإذا ينبغي أن يحرص الخطيب على موعظة الناس وعلى توجيههم. أيضا من السنن الخطبة أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، لكن لا بأس بالاستخلاف للعذر، لأنه يجوز الاستخلاف في الصلاة، فيجوز في الخطبة من باب أولى. و يعني خاصة أن الخطيب لو مثلا عرض له عارض، بأن يكون مثلا عند عارض صحي لما خطب تعب فاستخلف أحد الناس يصلي بالناس صلاة الجمعة، لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يذكر الشعر في الخطبة أم لا؟ هذا محل خلاف من أهل العلم، يعني من قال إن الشعر يجوز أن يكون في خطبة الجمعة، لأنه كلام، الشعر كلام موزون وهو من جنس كلام الخطيب، والقول الثاني أنه لا يباح الشعر في خطبة الجمعة، لأن مقام الخطبة مقام عظيم، وقد سمى الله تعالى الخطبة ذكر الله، فلا ينبغي أن نجعل فيها الشعر. والشعر إنما ورد في القرآن على سبيل الذم، كما في قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني الشعراء يتبعهم الغاوون، إذا كان أتباع الشعراء الغاوون فكيف بالشعراء أنفسهم؟ وهذا ذم شديد، لكن الله سبحانه استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وقال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالشعر لا يليق بمقام النبوة، ولهذا كان الشافعي يقول: ولولا أن الشعر بعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. إلا من كان شعره دفاعا عن الإسلام وعن الحق والفضائل والقيم، كشعر حسان وعبد الله بن رواحة، فلا بأس بذلك، بل قد يكون مندوبا. والقول الراجح والله أعلم أنه يجوز الشعر في الخطبة، لكن الأفضل يعني عدم الإكثار منه. لا يبالي الخطيب في ذكر الأشعار في الخطبة، بل ينبغي له أن يتحاشى الشعر ما أمكن. وقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد إلا ما كان من مثل شعر حسان. تجد أحيانا خطبة الجمعة من بعض الناس أكثرها شعر، لا يكاد يأتي بفكرة إلا ويأتي بأبيات، وهذا خلاف المقصود. يعني هذا مقام عظيم، مقام سماه الله ذكر الله. الشعر له مقامات أخرى، لكن خطبة الجمعة ينبغي أن يكون الغالب عليها النصوص من الكتاب والسنة، ولا يكون الغالب عليها الشعر. نعم، قلنا القول الراجح أنه لا بأس أن يؤتى بالشعر في الخطبة، لكن ينبغي لا يكثر، لا يأتي به في الخطبة إلا قليلا أو نادرا. أيضا من سنة الخطبة، الفقهاء السابقون قالوا: استحب رفع الصوت بهما حسب الطاقة. وفي وقتنا الحاضر أصبحت مكبرات الصوت تقوم بهذا الغرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. لكن ينبغي أيضا حتى مع وجود مكبرات الصوت أن يتفاعل الخطيب مع الخطبة، فلا يلقي الخطبة بكلام بارد كأنه يقرأ مقالا أو يقرأ جريدة، بل ينبغي أن يتفاعل مع ما يقول وما يلقي ويرفع صوته، حتى وإن كان يلقي عبر مكبر الصوت. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أيضا من سنن الخطبة أن يخطب قائما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من قريش فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وجاء عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال جابر: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يعني ذكره الفقهاء في السنن، قالوا: لأنه يحصل المقصود بالخطبة إذا خطب وهو جالس، لكن السنة أن يخطب قائما. وذهب بعض العلماء إلى أن القيام في الخطبة شرط لصحتها، فلو خطب جالسا لم تصح. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قالوا: لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا. وهذا قول قوي، وإلا إذا كان الخطيب عذر، أما إذا لم يكن له عذر فلا يصح أن يخطب جالسا، إنما يخطب قائما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. أيضا من سنن الخطبة أن تكون على مكان مرتفع، يعني تكون على منبر، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في توجيههم وموعظتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، ثم بعد ذلك صنع له منبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يخطب عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. الله أكبر. هذا في صحيح البخاري. يعني كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يخطب على جذع، فقالت امرأة من الأنصار: أصنع لك منبرا يا رسول الله. فصنعت له المنبر فخطب عليه، فلما رقى على هذا المنبر سمع للجذع صوت مثل صوت العشار، والعشار هي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر. سبحان الله، يعني حتى هذا الجذع يحن للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وأخذ هذا الجذع واحتضنه يسكته كما يسكت الصبي، وقال له: أما ترضى أن تكون في الجنة؟ الله أكبر، يعني حتى الجذع يحن للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم شيخنا حفظكم الله، جزاكم الله خير على هذا الكلام الطيب. هل يعني الاعتماد على عصا يعتبر من سنن الخطبة؟
1: هذا ذكره بعض الفقهاء، بل هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يسن الخطيب أن يعتمد على سيف أو عصا، واستدلوا بحديث الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو قال: أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، خرجه أحمد وابن ماجه. واستدل كذلك ما جاء عن البراء بن عازب قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قوس أو عصا. ويرى بعض أهل العلم أن الاعتماد على السيف عند الخطبة لا أصل له، أما الاعتماد على العصا أو القوس فيشرع عند الحاجة، فإذا احتاج الخطيب إلى الاعتماد على العصا كأن يكون ضعيفا أو كبيرا في السن أو مريضا فلا بأس، بل يعتبر سنة، لأن ما أعان على سنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة في الاعتماد على العصا فلا يقال إن الاعتماد على العصا في الخطبة سنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. ويدل لذلك أن ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتماده على العصا أثناء الخطبة إنما كان ذلك قبل اتخاذه المنبر لحاجته للاعتماد على العصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرتجلا، ويقولون إن الإنسان إذا خطب مرتجلا فالأحسن أن يمسك بيده شيئا، لأن ذلك يعينه على استحضار وتجميع الكلمات، حتى إذا أراد الإنسان يتكلم كلام مرتجلا يقول الأحسن يمسك بيده شيئا، وهذا يعينه على استحضار وتجميع الكلمات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا، أما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العصا. وقد حقق هذا يعني حقق القول في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، إنما كان يعتمد على عصا أو قوس. إذن الحاصل من هذا الكلام أن الاعتماد على سيف في خطبة الجمعة هذا لا أصل له، أما الاعتماد على العصا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر وتركه بعد اتخاذ المنبر. وعلى ذلك نقول: الناس اليوم يخطبون على منابر، فلا يسن أن يخطب على عصا. على هذا نقول إن الخطيب لا يسن له أن يخطب على عصا. نعم، لو أن إنسان مثلا كان في مكان وليس فيه منبر يمكن أن يقال بأنه استحب أن يخطب على عصا ويمسك بهذه العصا، خاصة إذا كان يخطب مرتجلا، لأن هذا يكون عونا له على تجميع الكلمات والاستحضار. أما ما عليه الآن عمل المسلمين اليوم من أن الخطب يخطبون على المنابر فلا حاجة لاتخاذ العصا، وعلى هذا يقال إن الخطيب لا يستحب له أن يأخذ معه عصا على المنبر عند خطبة الجمعة.
0: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بكم.
1: اللهم أمين وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم، والشكر موصول كذلك لزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر مسجل هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.

العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد

ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

بالطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن

0: الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

مساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل للمشاركة

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: الرعيل الأول، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
1: الرعيل الأول.
3: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
2: الرعيل الأول،
1: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
2: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وخيبر وعمرة القضاء والفتح وحنين والطائف وما بعد ذلك، كما شهد حجة الوداع أطال الله عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر الصحابة وفاة، فاستفادت منه أجيال وروى عنه أكثر من 285 صحابيا وتابعيا، كما شهد بيعة الرضوان وكان مجاب الدعاء. من هو أنس بن مالك؟ مستمعين الكرام، هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتسمى به ويفتخر بذلك، وقد ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بعشر سنوات، وكنيته أبو حمزة، وأم أنس هي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها، فغضب عليها وخرج إلى الشام، فهلك هناك، ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. مستمعين الكرام، ما إن هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب حتى دفعت أم سليم ابنها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوم على خدمته، وعمره يومها 10 سنين، وقالت له: يا رسول الله، هذا أنيس ابني غلام لبيب كاتب، أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. وهكذا أحبتنا الكرام، خدم الصحابي الجليل أنس بن مالك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة 10 سنين، عامله معاملة الولد، وكناه أبو حمزة، فكان يخصه ببعض أحاديثه، وأحيانا كان يناديه: يا بني، وما عاتبه على شيء فعله وما ضربه قط. أنس بن مالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر الصديق على المسلمين الذين شهد بداية عهده ردة العديد من القبائل على سلطة المسلمين وعلى دين الإسلام، فآذن ذلك ببدء حروب الردة. شارك أنس في تلك الحروب وكان أحد الرماة المهرة، فكان ممن شهد معركة اليمامة. وبعد استقرار الأمور أراد أبو بكر أن يبعث أنس بن مالك إلى البحرين ليتولى جباية أموال الزكاة، فاستشار عمر بن الخطاب فقال له عمر: ابعثه فإنه لبيب كاتب. فبعثه. عاد أنس من مهمته ليجد الخليفة الأول قد مات، وخلفه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فبدأ بمبايعته، ثم دفع إليه المال، ثم انطلق أنس وشارك في فتوح العراق وبلاد فارس، وشهد معركة القادسية. وبعد الفتوح سكن أنس البصرة

0: ما فيها يحدث الناس بما يحفظ من الحديث النبوي، حتى أحصى علماء الحديث أكثر من 200 راو عنه. ولما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، كتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك ليصلي بالناس بالبصرة، فصلى بهم 40 يوما. مواقف من حياته. أحبتنا الكرام أيها المستمعون الأفاضل، شهد أنس رضي الله عنه غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمه إذ كان عمره حينها 12 عاما. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وأرحبهم صدرا، وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة، فخرجت وقصدت صبيانا كانوا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت إلى حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله، والله لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وعن أنس بن مالك قال: أتاني معاذ بن جبل رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حدثني معاذ أنك قلت: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. قال: صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ. عبادته وروايته للحديث النبوي. قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم. وقال أنس بن سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. وقال حفيده ثمامة: كان أنس يصلي حتى تتفطر قدماه دما مما يطيل القيام. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعن عمر بن الخطاب، وعن عثمان بن عفان، وعن معاذ بن جبل، وعن أسيد بن حضير، وعن أبي طلحة الأنصاري وآخرين. وروى عنه محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصري والزهري والشعبي وعمر بن عبد العزيز وآخرون كثيرون. وفاته. مستمعين الكرام، توفي رضي الله عنه يوم الجمعة 91، وقيل 92، وقيل 93 من الهجرة النبوية، وهو آخر من مات من الصحابة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابي جليل، مناقبه عديدة ومواقفه كثيرة، وحكاياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
2: من منبر الحرمين.
3: أيها المسلمون، أوجب الله على الرجال أداء الصلاة جماعة في المساجد، قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى لا قائد له بالتخلف عن صلاة الجماعة، بل قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فالبدار البدار إلى صلاة الجماعة، فهي نور الوجه ودليل الإيمان، وبها انشراح الصدر وعلو الشأن.
2: من منبر الحرمين. الحرمين. من وحي النبوة.
4: عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. يخبر التابعي طاووس بن كيسان أنه لقي ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، فلا يقع شيء في الوجود إلا وقد سبق به علم الله عز وجل ومشيئته وتقديره وكتابته. ثم روى طاووس هذا المعنى مسنداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز، وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، والكيس، وهو النشاط والحذق بالأمور، فإن الله عز وجل قد قدر العجز والكيس وكل شيء، فلا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. وهذا يثبت أن قدر الله وعلمه بالأشياء سابق لخلقها قبل كونها، وأن كتابته لها قبل خلق الأشياء.
2: من وحي النبوة.
5: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة ياسين.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يصوغ الله عز وجل في هذين التشبيهين البليغين صورة للمآل السيء الذي آل إليه أولئك المكذبون. فبعد أن كانوا في قمة القوة والمنعة تأتيهم رسلهم بالبينات والآيات الواضحات، قابلوا ذلك بالتمغد والجحود، فأتاهم العذاب وحل بهم الهلاك، فأصبحوا كالزرع المحصود الملقى على الأرض لا حراك فيه، وكالنار الخامدة وقد ذهب وهجها وتعطل إحراقها. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الاتعاظ والاعتبار بحال السابقين ممن تسول له نفسه التكذيب بهذا الدين والتعالي على الحق المبين. كما أن فيه بيان لسنة الله عز وجل في زوال الباطل وقيام الحق، فالحق أصيل عميق باقي، والباطل دخيل زاهق هالك. وفي التشبيه إشارة أن الله عز وجل قد يمهل الظالمين وهم في ظلمهم، وقد يمد لهم فيه ما يشاء إلى فترة من الزمن يبدو فيها الحق منزويا، ثم تجري السنة الأزلية ويرتفع الحق وأهل الحق، ويزول الظلم وأهل الظلم، حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، أقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت ينفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة على دولة الكويت. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. سدايا تكثف جهودها لتمكين ضيوف الرحمن من المغادرة لبلدانهم بكل يسر وسهولة. تحديد مواعيد استقبال الزوار يوميا في معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وشددت المملكة على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

0: تسهيل الإجراءات في جميع مراحل رحلة الحج منذ قدومه إلى المملكة حتى مغادرته بعد أداء المناسك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
1: بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متكاملة، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير رحلة العودة عبر جاهزية شاملة في جميع المنافذ الدولية بالمملكة. وسخرت الجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة وانسيابية حركة الحجاج، بما يواكب كثافة التشغيل في هذه المرحلة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ. وتعمل فرق الجوازات على مدار الساعة مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة والحلول التقنية المتطورة لضمان تجربة سفر ميسرة وسلسة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وحتى مغادرتهم المملكة. وتأتي الجهود امتدادا للمنظومة المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية ويجسد العناية المستمرة بالحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.
0: هذا وكثفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جهودها لتمكين ضيوف الرحمن من المغادرة لبلدانهم بكل يسر وسهولة من خلال تسخير منظومة رقمية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الجهات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
2: عززت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جاهزيتها التقنية ضمن جهودها لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك حج هذا العام، من خلال رفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية وتقديم مختلف أوجه الدعم لها لضمان سهولة إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بكل سلاسة وتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات لحجاج بيت الله الحرام عبر هذه المنافذ. واستكملت الكوادر الهندسية في سدايا مهامها في تنفيذ الاختبارات الدورية لدوائر الاتصال بمختلف تقنياتها، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية للمكونات التقنية، بما يضمن إنجاز إجراءات مغادرة الحجاج بكل يسر وسهولة. وواصلت سدايا تقديم الدعم التقني لمحطات العمل الثابتة والمتنقلة في جميع المنافذ الحدودية التي يغادر من خلالها ضيوف الرحمن، حيث جرى تزويدها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة للحجاج. وتأتي هذه الجهود امتدادا لدور سدايا في تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم منظومة الحج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية ورفع مستوى الخدمات التقنية المقدمة في المنافذ وتمكين ضيوف الرحمن من استكمال رحلة عودتهم إلى أوطانهم بكل يسر وطمأنينة.
0: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من بداية شهر ذي القعدة حتى 14 من شهر ذي الحجة الجاري أكثر من 145 ألف منشط دعوي وتوعوي، واستقبل الهاتف المجاني الموحد للتوعية الإسلامية أكثر من 600 ألف اتصال للإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية بعدة لغات. كما بثت الشاشات الإلكترونية التابعة للوزارة نحو 7,300,000 رسالة توعوية وإرشادية متعددة اللغات، كما أرسلت الوزارة أكثر من 67 مليون رسالة نصية إلى هواتف الحجاج، ووزعت أكثر من 400,000 مطبوعة توعوية بعدة لغات. حظي إعلان وزارة الصحة خلو موسم حج هذا العام من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة بإشادة من منظمة الصحة العالمية، تقدير للجهود التي بذلتها المملكة في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم رغم ما يشهده العالم من تحديات صحية متزامنة ومستجدات وبائية دولية. وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم المملكة بنجاح موسم الحج معربا عن تقديره للعاملين في القطاع الصحي الذي أسهمت جهودهم في تحقيق موسم حج آمن وصحي. حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين مواعيد استقبال الزوار يوميا في معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10:30 مساء، تيسيرا على ضيوف الرحمن وإثراء لتجربتهم المعرفية والثقافية. ويسلط معرض عمارة المسجد النبوي الضوء على التطورات المعمارية والهندسية التي شهدها المسجد النبوي

0: عبر العصور فيما يطلع بل فيما يطلع معرض نوادر المخطوطات الزوار على نماذج من المخطوطات والمقتنيات الثمينة التي تبرز عراقة التراث الإسلامي وعلومه. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسية 6 مواقع تطويرية ضمن برنامج الأحياء المطورة بإجمالي مساحة تتجاوز 2,700,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تجاوزت 13 مليار ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الاقتصاد وجودة الحياة ودعم التنمية المستدامة في العاصمة المقدسة. وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. وفي اليمن وزع المركز أكثر من 1,600 سلة غذائية وخيام وحقائب إيوائية في عدد من مناطق محافظة حضرموت، استفاد منها أكثر من 11,000 فرد. إلى ذلك وزع المركز 500 أضحية على الفئات المحتاجة والنازحة واللاجئة في منطقة كومسيلغا في بوركينا فاسو، استفاد منها 1,000 أسرة. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. المملكة تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة على دولة الكويت. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. سدايا تكثف جهودها لتمكين ضيوف الرحمن من المغادرة لبلدانهم بكل يسر وسهولة. تحديد مواعيد استقبال الزوار يوميا في معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات. قدمت لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين. نشكركم لطيب المتابعة وتقبل في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار محمد المالكي وأحمد المطيري، وفي تقديمه لحضراتكم سبيت برام سبيت، وفي تنفيذها على الهواء زميل خالد بن محمد المالكي.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع، محاضرة الأسبوع، محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 14:15 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ ذو اتصل معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
0: 011-40-5299. سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الشيخ.
2: وأنتم أخي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بك وبزملائك القائمين على هذا البرنامج، وأثني ترحيبي أيضا بإخوتنا المستمعين وأخواتنا المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يعيننا في هذا اللقاء المبارك على خدمتهم وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا.
6: اللهم أمين. الشيخ الكريم هذا يقول: لدي أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على الكلام، يبلغ من العمر 27 عاما وله رغبة في الزواج، فهل يشرع لنا تزويجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان أخوكم يحتاج إلى الزواج وتعرفون حاجته، فابحثوا له عمن يستفيد منه. يعني فيه الآن كثير من النساء تتمنى لو تتزوج مثل هذا، وأنتم إذا بحثتم وسألتم ستجدون من يريد من الزواج فقط الإنجاب، بس تقول أبي واحد أنجب من، وتجدون أيضا من الزوجات من تحب من يسكنها في بيت ويؤويها ما لها أحد. ومثل ما قال أصحاب الأمثال أو حكماء الناس يقولون: لكل ساقطة لاقطة. وأخوكم الحمد لله ما دام عندكم وأخوكم وأنتم ناس طيبين، أنتم قد بعضكم يقول ما حد باغي، هو إنسان عنده معاق، لكن يا أخي ترى فيه ناس من الآن يتمنون مثل هذا، وفي أيضا أناس من جنسه من الذين عندهم يعني أنواع من الإحاقات هذه، يتمنون لو يتزوجون من أسر تهتم بهم وتساعدهم في تربية أولادهم. وأنا قد رأيت وعرفت ومثلي كثير يعني نساء تتمنى أن تتزوج واحد عنده أهل وقرابة يهتمون به وبأطفاله، تجد أنهم يوفرون له ما يحتاج ولزوجته، فهذا شيء طيب. وقد رأيناه يعني في مواقع كثيرة.
6: نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. نسعد كثيرا أيها الكرام باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومعنا محمد من الحوضة. تفضل يا محمد.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيفك يا شيخ؟
2: بخير جعل الله.
7: الله يبارك لك. الله يبارك لك. عندي سؤالين، الله يبارك فيك.
6: الأول يا محمد.
2: نعم.
7: السؤال الأول بالنسبة لأنا كنت في الحج في سنة من السنوات يعني، وأثناء وإحنا على جبل عرفات كنت دخلت الله يعزك الخلاء يعني، فوجدت في برص أو وزغ، فلا إراديا كده رحت جاي ضربه وموته. فأنا مش عارف صراحة يعني، كنت سألت وقتها قالوا الوزر ان شاء الله ما في ضرر يعني، فانا مش انا عايز اتاكد فعلا هل في ضرر اثناء الاحرام اللي انا جهزت وزغ يعني او بورص يعني.
2: ما في يا اخي، هذا من الضراري المضرات المفسدات بالسم بما فيه من السم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله، ومثل ما تعرف في المرة الأولى من قتله في المرة الأولى ومن قتله في المرة الثانية، فهذا حيوان مفسد وقتله جائز شرعا في الحل والحرم، فهو مثل الفواسق التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ترى عرفة ليست حرم، عرفة خارج حدود الحرم، فهمتم؟ فالقتل فيها أيضا لا يقاس على القتل في الحرم، لكن إذا جاز قتل الوزغ والفار والعقرب وغيرها من الأشياء المضرة إذا جاز في الحرم فيجوز في الحل من باب أولى.
6: نعم. سؤالك الثاني.
7: كان والدي الله يرحمه كان حكالي يعني في مرة كان في صحن الكعبة، وجاء كان في الفترة اللي فيها جراد كتير، الجراد اللي كان بيجي كده، فهو برضو لا إراديا ضرب جرادة ووجعت على الأرض، تقريبا ماتت أو طاحت يعني على الأرض، فما أدري عليه شيء ولا لا. ما كانش محرم ولا شيء، ما كانش محرم، بس كان داخل
2: الحرم.
7: نعم،
2: داخل الحرم. هي في الحرم يا أخي، ولا والدك ليس محرم لكن هي في الحرم. بعض العلماء يرى أن على والدك صدقة يتصدق بها لفقراء الحرم.
6: نعم، الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول في هذا السؤال: في بعض الأحيان أدخل بعض المجالس وربما لا يقوم لي بعض الجالسين وأتضايق داخليا، فهل يعد هذا من الكبر؟
2: هذا شيء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما. عرفت ولا لا؟ هذا الذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم من أحب ذلك، والمؤمن يجلس كما كان صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأكملهم، كان يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يطلب من الناس أن يقوموا له.
6: أحسن عليكم شيخ الكريم. معنا سعود من الرياض، تفضل يا سعود.
1: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول، أنا قبل شوي صليت العصر كإمام وشكيت في أني سجدت أني هل ركعت أو لا، ولكن ما أحد من المأمومين ذكرني بشيء. هذا هو السؤال.
2: صلاتك صحيحة يا شيخ، لو أنك قد نقصت أو زدت لنبهك المأمومون.
1: السؤال الثاني، أشك كثير في تكبيرة الحرام والتسليم.
2: لا تفتح أذنك ولا قلبك للشك، إنك إذا فتحت ذلك أرهقك الشيطان، أنت يبدو أن معك بدايات وسواس، فلا تقف عند حد من هذا وأمش على ما يقولون، امش طوالي ولا تلتفت.
6: الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: بالنسبة لاستخدام السواك عند كل صلاة، هل هناك فضل لذلك الأمر؟
2: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالصلاة يا أخي فيها مناجات لرب العالمين، والمناجات أول ما تصدر من الفم، وطيب الفم يدل على حسن المباشرة. فننصحك يا أخي أن تهتم بالسواك وأن يكون صاحبك عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم.
6: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول: في بعض الأحيان أنسى البسملة في الوضوء، فهل يعني يشرع لي في منتصف الوضوء حينما تذكر أن أبسمل من جديد؟
2: أي أنت تبسمل، تقول بسم الله أوله وآخره كما يقال في الشرب. أليس الإنسان إذا شرب ونسي أو أكل ونسي حتى يعني مضى بعضه، أليس يقول بسم الله أوله وآخره؟ أنت تقول بسم الله أوله وآخره.
6: طيب أحسن عليكم شيخ الكريم. معنا سعد من الدمام، تفضل يا سعد.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أحبك في الله يا شيخ عبد الله، معك سعد الربيع الكفيف في منطقة الدمام.
2: نعم ونعم بربيع، يلا حيا
8: الله
2: يكرمك ويحفظك.
8: طالب الشريعة،
2: الله يجعلك من علماء المسلمين.
8: آمين يا ربي. أول شيء أتمنى أنك تجعلي الشيخ عبد الله أن الله يرد لي بصري.
2: والله أتمنى يا أخي، أتمنى أن الله يرد لك بصرك وينزل فيه البركة.
8: فقدت بصري عند السن 9 من عمري، والآن أبلغ من العمر 21 عام.
2: الله يا الله يستر لك، ما في نفع لك في الدنيا والآخرة.
8: اللهم
6: سؤالك يا سعد حبيبنا.
8: سؤالي يا شيخ، أول سؤال عن صيام 6 من شوال، هل يجوز أن يصوم الإنسان الجمعة والسبت كل أسبوع مثلا؟ يعني أن يقولون أيام الجمعة أو يوم السبت لا يصح الصيام فيه.
2: لا ما يقوم، ليس معناه لا يصح، فنهي عنه، ولا لو صمتها يصح، لكن إذا صمتها مع غيرها جائز عند جميع العلماء. يعني لو ابتدأت بالثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد صومك صحيح عند جميع العلماء.
8: نعم. لا بس أنا السؤال إن الجمعة يعني والسبت بس كل أسبوع جمعة وسبت، يعني لمدة 3 أسابيع كذا الجمعة والسبت.
2: هل لك عذر يا ابن الربيع؟
8: لا ليس في عذر،
2: هذا لا يجوز أن تقص الجمعة والسبت والصوم.
8: نفس ما قالوا المشايخة الشرقية، يعني قالوا إنه ما يجوز إن صيام الجمعة والسبت.
2: أجل تبينا نختلف؟
8: لا أكيد.
6: سؤال ثاني يا سعد.
8: سؤال ثاني يا شيخ، عن رجل إذا هجر امرأته فوق يعني أكثر من 6 أشهر أو 7، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه أم لا؟
2: يجوز لها أن تطلب الطلاق منه، لكن ننصحها فنقول فكري في الطلاق 1000 مرة. ترى كثير من الرجال وكثير من النساء يتسرعون في الطلاق من غير دراسة له، وهو قرار مهم يتعدى ضرره إلى الزوجة والأولاد وأسرة الزوجة وأسرة الزوج، ويكون وراءه أمور لا تحمد عقباها. ولذلك يا إخواني، لا يطلق الإنسان إلا وقد درس قرار الطلاق دراسة عميقة.
6: نعم. الله يسعدكم شيخ الكريم. معنا سماح من مكة المكرمة، تفضل يا سماح.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الشيخ كنت بسأل عن حكم الكدرة التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين وينزل.
2: هل هي متصلة بالدورة يا بنتي؟
9: هي قبل بيوم أو يومين.
2: هي متصلة بالدورة ولا بينها وبين الدورة انقطاع؟
9: متصلة.
2: طيب السؤال الثاني، يعني هل معها لحظة شوي، هل معها آلام مثل آلام الدورة؟
9: أيوة، يكون معها يعني نفس الظروف.
2: طيب. هل هي كثيرة أو قليلة؟ ما تحدين لين تدخلين المنديل؟
9: أيوة قليلة جدا،
2: يعني ما تخرج هي إلا أن تدخل المنديل وتشوفينها، ولا تخرج؟
9: تخرج
2: قليلا. إذا كانت يا بنتي، إذا كانت تخرج وكانت معها آلام وكانت متصلة بالدورة، فاحسبيها من الدورة.
6: طيب أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، في سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول، أيهما أولى، قضاء الدين أو أداء فريضة الحج؟
2: قضاء الدين لبني آدم أولى، لأن الله قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي عليه دين لا يستطيع. لكن إن كان هذا الرجل مثل بعض الإخوان يسأل يقول هل يجوز لي أن أستدين لأحج وأنا إذا استدنت قادر على الوفاء؟ نقول له نعم يجوز أن تستدين لتحج لأنك بإذن الله قادر على الوفاء.
6: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. يقول هذا أنا شاب خطبت ابنة عمي ثم اكتشفت أنني رضعت من جدتي اللي هي أم والده مع عمه الذي يكبره بسنتين أكثر من 5 رضعات، فهل تحرم عليه ابنة عمه وما حكم العقد إن كان قد تم؟
2: إذا كان رضع من لبن يكون هو يعني مثل أخوه أبوه يعني صار لما رضع مع عمه صار أخوه أبوه ونفسه
6: صحيح
2: عرفت ولا لا؟ فيصير هو نفسه عم لهذه الفتاة.
6: الله
2: واضح يا شيخ؟
6: واضح جدا.
2: اي نعم لهذا لا يجوز ان يتزوج امراه وفي النهايه عمها من الرضاع. وقد ذكر بانه يعرف انها اكثر من 5 رضعات
6: صحيح،
2: وان كان قد عقد عليها فالعقد باطل وجوده كعدمه، ما يحتاج الى طلاق ولا شيء الا اذا كان يريد ان ياخذ الطلاق من اجل ان يخرجها من الإضافة التي أضيفت إليه ويكون ذلك بستر. هذا لا بأس، لأنك أنت بين أمرين، إما أن تذهب للمحكمة ويخرج فسخ صك فسخ لوجود الرضاعة، أو تطلقها ظاهرا وتعطيها الصك وبستر لا يدري أحد. نعم
6: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. يقول هل يجوز للمرأة تركيب الأظافر الصناعية في فترة العذر الشرعي؟
2: هل الرسول يا شيخ عبد الرزاق أمر أن نقصر الأظافر ولا نطولها؟
6: لا والله نقصرها كلها ملح وقبل.
2: أمر أن نقلم الأظافر. وهؤلاء الأخوات يعكسون يجعلون معيار الجمال عندهم غير معيار الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر خلنا ناخذ نماذج. أمر بتطويل المرأة ثوبها، الآن يعني بناتنا الله يصلحهن مثل نصف الساق.
6: الله المستعان.
2: مثل الفئة اللي كانت قديما يسمون سلفي لا نصف الساق. تجدها مرتفع حوالي الشبر. وهذه أيضا يا إخواني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بتطويل الثياب وهؤلاء يقصرون الثياب. أمر بالشسمة. اللهم اهدنا في من هديت بالأظفار هذه، أمر بالأظفار هذه وهم يعني يطولونها والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقصيرها. وهكذا يعني عوائل كثيرة الرسول يأمر بمثل هذا، أمر نهى عن نتف الحواجب فقالوا نشقرها بلون الجلد من أجل إخفائها. وهكذا نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.
6: اللهم أمين. معنا عبد العزيز من القصيم، تفضل يا عبد العزيز.
10: السلام عليكم.
6: السلام
2: ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
10: كيف حالك يا شيخ؟
2: حياك الله يا أخي.
10: يا شيخ أنا سجلت في الجامعة.
6: نعم.
10: ودرست يمكن شهر وتاريخ خلاص تركتها. واخذت 5 شهور تركها وينزل لي مكافأة، هل المكافأة ذي حلال ولا حرام ولا وش سوي فيها؟
2: هل أنت تستحقها يا أخي؟ يعني النظام يقول الإنسان إذا سجل يأخذ جميع الترم، هل موجود في النظام مثل هذا؟
10: والله
2: ما أظن، لا يوجد يا أخي. وإذا كنت لا تستحقها لا تجوز لك، بلغهم يا أخي بلغ الكلية قلت فيها. نعم
10: الحين أنا هي عندي أتبرع فيها ولا أرجعها ولا كيف؟
2: والله فيه بنك التنمية الإسلامي هل يعطي قروض قصيرة، وإذا عندهم حساب يسمونه حساب براءة الذمة دخل فيه وخلاص. نعم إن شاء الله تبرأ ذمتك.
10: طيب يا شيخ كيف الطريقة؟
2: طريقة علمتك الآن بالطريقة
6: يا أخي
2: كنت يا أخي رح البنك الإسلامي للتنمية هذا اللي جلس لك مو بعد البنك التنمية مو بالإسلامي
6: بنك التنمية الاجتماعية لديهم برنامج إبراء الذمة حساب
2: أي أحسنت أنا استنقل
6: وموجود رقم الحساب
2: الإسلامي هذا في جدة
6: نعم موجود رقم الحساب في مصرف الراتب بإمكانك إن شاء الله أن تتواصل وتأخذ رقم الحساب وتحول المبالغ بعد سؤال الجامعة إن كنت تستحقها أو لا ونسأل الله يعني أن يرزقنا وإياكم الكسب الحلال اللهم آمين شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم يعني لازم نتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم سؤال على الهاتف وأيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول أنني اعتمرت وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ولكنني لم أخرج الفدية فهل يجوز لي الحج وأنا لم أخرج الفدية حتى الآن
2: إذا كنت ارتكبت المحظور ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك أما إذا كنت متعمدا فلا بد من الفدية والأيضا المحظورات تختلف في فديتها فاسأل عنه بعد أن تسميه للشيخ هذه رقم واحد رقم اثنين إذا كان هذا المحظور يفسد الحج مثل الجماع في بعض أحواله فلا يجوز أن تحرم حتى تنهي الحج الأول أما إذا كان لا يفسد الإحرام فحجك في هذه السنة لا يؤثر عليه محظورا فعلته في حجة سابقة
6: أحسن عليكم شيخ الكريم يقول هذا سأنوي الحج إن شاء الله في هذا العام فأيهما أفضل هل أكون متمتعا أم القران أم الإفراد وجزاكم الله خيرا
2: إذا كنت ستأتي مبكرا فالأفضل التمتع أما إذا كنت ستأتي متأخرا مثلا يوم 8 أو يوم 7 ليلة 8 اللي بنصبح فيها 8 فالإفراد في حقك أفضل وهذا رأي أبو بكر وعمر ومجموعة كبيرة من الصحابة ورأي الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ورأي لشيخ الإسلام بن تيمية في الذي يأتي بالعمرة بسفر والحج بسفر مثلنا الآن السعوديين الآن ما يمضي عليهم سنة إلا وقد اعتمروا بحمد الله وفضله نعم
6: الحمد لله شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
2: وأنت أخي شكر الله لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج وشكر الله لإخواننا متابعي سماع هذا البرنامج وأخواتنا والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
6: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة وتقبلوا أجمل وأرقى التحايا من فريق العمل مشرف العام الزميل فيحان السبيعي في الإعداد محمد الشمري في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي وفي الإخراج سعد مبارك بن تيني الذي يتمنى لكم مساء سعيدا مفعما بذكر الله عز وجل دمتم بحفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سؤال على الهاتف
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
0: 011-40-52-999 سؤال على الهاتف وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
2: مكارم الأخلاق. أخلاق.
3: الحياء لباس جميل يصون النفس بعد الله من الهبوط إلى الدنايا أو ارتكاب الحماقات أو الجرأة على المعاصي والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. والحياء على رقته إلا أن له قوة عجيبة تمنح الإنسان صلابة في دينه ووقاية لمروءته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه البخاري. ومن يتزين بالحياء فإنه يسدل على تقصيره ستار الستر، فما ترى منه بعد ذلك إلا الجميل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كسى بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال الإمام النووي رحمه الله: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وليس من الحياء المطلوب في شيء ذلك الذي يحجز المؤمن عن إسداء النصح لمن حوله بالحكمة والموعظة الحسنة، أو يحول دون الارتقاء في مدارج العلم أو تنمية المواهب والمهارات النافعة. وليس من الحياء ما يمنع الإنسان عن السؤال في العلم بالأدب والخلق الرفيع. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. فنعم الخلق الحياء. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 7:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. أيها المحق، إن خفت مكر المبطل بك فثق بالله ربك فإنه يكفيك ذلك الكيد. في زمان الخداع ومكانه لا أنجى من التوكل على الله وتعليق القلب به مع العمل بالحس الأمني المشروع والأخذ بالأسباب، وبذلك يأمن المؤمن من مكر أهل الباطل. يتكفل الله بنصر عباده المؤمنين بتدابير خفية أو ظاهرة، فما أحسن الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب لنيل ذلك التأييد العظيم. يا له من شرف عال للصحابة الكرام وشهادة عزيزة من الله لهم بأن جعل تأييدهم للرسول صلى الله عليه وسلم عقيب تأييد الله له.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الاف ام الجبيل 95.2، الصمان 98، القرية العليا 90.6، مدينة الملك خالد العسكرية 90.9، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
1: قرآنا عجبا.

0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة، كنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل. ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة، وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه. فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره. وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الغاشية والفجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الغاشية والفجر.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله.

نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، تفضل الله على خلقه بتنوع العبادات، منها ما هو باطن في القلب، ومنها ما هو ظاهر على الجوارح، وأركان الإسلام والإيمان مدارها على ذلك. ولحظات ويعود الحجيج من بيت الله الحرام والمشاعر بعد أداء أطول عبادة بدنية دقيقة، لذا استأمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها أعلم الصحابة وأفقههم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ليعلم الناس مناسك الحج وما يشكل عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المناسك أدق ما في العبادات، ولولا سعة علم أبي بكر بها لم يستعمل. في الحج تظهر عظمة الإسلام في توحيد المسلمين على الحق وجمعهم على كلمة الإسلام، يقصدون مكاناً واحداً، ويدعون ربًّا واحداً، ويتبعون نبيًّا واحداً، ويتلون كتابًا واحداً، فيه تزول فوارق زخرف الدنيا، ويظهر الخلق سواسيةً لا تمايز بينهم إلا بالتقوى. في الحج تظهر آياتٌ على صدق رسله، فإبراهيم عليه السلام دعا ربه: فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله دعاءه فقال سبحانه: وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فجٍ عميق. قال ابن كثير رحمه الله: فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، والناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. والمخلص لله سبحانه يستجيب الله دعاءه ولو بعد مماته. وفي كل عام يظهر أثر دعوة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، فيستجيب المسلمون لدعوته، ويقصدون مع مشقة السفر وادياً لا زرع فيه، ليظهروا افتقارهم إلى الله بوقوفهم في عرفات والمشاعر، وذلهم للرب سبحانه بتجردهم من المخيط وحلق رؤوسهم خضوعا له. والله سبحانه وعد بحفظ هذا الدين، ومع تطاول الزمان وتقلب الأحوال يبقى الدين ناصعا تاما مبينا كأن الوحي نزل اليوم، فيلبسون ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم من إزار ورداء، ويلبون بتلبيته، ويرمون كما رمى، ويطوفون بالبيت كما طاف. والوفاء من شيم الرجال، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى والكروب لتنعم أمته بالهداية. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. رواه أحمد. والصحابة رضي الله عنهم هجروا الأوطان وتغربوا في البلدان لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها بعزم وأمانة، ونشر الإسلام في الآفاق بالدعوة والقدوة. فواجب على المسلم أداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه لهذا الدين بمحبته واتباعه، والوفاء لصحابته رضي الله عنهم بمحبتهم والترضي عنهم والذب عنهم. ومن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حريٌّ به التأسي به في شأنه كله، وذلك سبيل الظفر والفلاح. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم. والنعم تدوم وتزيد بالشكر، ومن أدى عبادة وحمد الله عليها يسر الله له عبادة بعدها لينال ثوابها. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأمارة قبول العمل الصالح الحسنة بعده. وإذا عمل المسلم عملاً صالحاً وجب عليه حفظه بالحذر من الوقوع في الشرك، إذ أنه يحبط الحسنات. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذا أراد الله بعبد خيرًا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه، والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه. وسؤال الله قبول العمل الصالح من صدق الإيمان. فإبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة يدعو ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والثبات على الدين من عزائم الأمور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رواه ابن ماجه. ومن لبى الله في حجه بالتوحيد وكبره في العيد وجب عليه الوفاء بوعده مع الله بألا يدعو سواه ولا يلجأ إلى غيره. وبعد، أيها المسلمون، فالحج عبادة ينادي عبادات أخرى. وإذا فرغ المسلم من طاعة أعقبها بأخرى. قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب. قال ابن الجوزي رحمه الله: أي فادأب في العمل. والعبادة لا تنقطع إلا بالموت. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسابق إلى الطاعات ونافس في الصالحات تظفر بما عند الله من الرحمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، من أدَّى فريضةَ الحجِّ حريٌّ به أن يحفَظَ صحيفتَه بيضاءَ نقيَّة، فإنه من حجَّ فلم يرفُث ولم يفسُق رجعَ كيوم ولدته أمُّه، متفقٌ عليه. وعليه أن يكون قدوةً لغيره في الصلاح والاستقامة والتفقُّه في الدين، والمُحافظة على الصلوات جماعةً في بيوت الله، وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مبتدئًا دعوته بذوي القربى وصادقًا مع ربه في سائر أعماله. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضَوا بالحق وبه كانوا يعدِلون، أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بيدهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واعدهم الى بلادهم سالمين غانمين، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا متقبلا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
1: الإخلاص في القرآن الكريم. من وسائل تحقيق الإخلاص التأمل والنظر في عاقبة المرائين. الرياء مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص، محبط للأعمال، مبطل للأجور. وقد بين الله تعالى في كتابه حال المرائين في الدنيا وسوء عاقبتهم في الآخرة، ليعتبر أولو الألباب فينفروا من هذا الخلق المشين، ويسعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن النظر في أحوال أهل الرياء والتأمل في عاقبة صنيعهم من أعظم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص، ومن الآيات التي ذكرت حال المرائين في الدنيا وعاقبة أمرهم في الآخرة قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المتأمل لهذا الوصف القرآني لحال المرائي المشابه للمنافقين يدرك خطر الرياء وشناعته وبشاعته في كونه صفة من صفات المنافقين تحمل المؤمن على النفور منه والحرص على تحقيق الإخلاص
5: فضلا عن مصير المراء وعاقبة أمره في الآخرة.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحديد.

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض.

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير

ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحديد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر أشهد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أكمل الهدي.
5: تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لأهله، وأفضلهم تربية، وأجملهم توجيها، وألطفهم تعليما. إنها بيوت فاح منها عبير العلم والحب والمودة، وأريج الطهر والتقوى والعفاف. سئلت عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وأخبرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يخصف يعني يرقع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخدم نفسه. وسئلت رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وعنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وعنها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن جابر رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، أي عائشة رضي الله عنها.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لأن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: بعد ختام هذا الموسم المبارك وفقكم الله، ما هي علامات قبول الأعمال الصالحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلم عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليه بأن أدرك مثل هذه المواسم العظيمة والمباركة، وأيضا يشكر الله على أن أعانه على العمل الصالح. ولا شك أن المسلم يفرح بمثل هذه المواسم، ويفرح أنه يدركها، وأن يستغل هذه الأيام وهذه المواسم بما يستطيع من العمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك علامات لقبول العمل.

سيئات، فالمسلم إذا كره الذنوب وكره أن يعود إليها فليعلم أن هذه هي علامة من علامات القبول. فإذا تذكر الذنب فوجد حزنا وندما وانعصر قلبه من الحسرة، فهذا في دلالة على أن هذه التوبة أنها توبة صادقة. ولذلك ابن القيم ذكر في مدارج السالكين أن من تذكر الذنب، وهو بمعنى ما قال رحمه الله، أن قال إذا تذكر العبد الذنب ففرح وتلذذ فإن هذا يدل على عدم القبول، ولو مكث على ذلك 40 سنة. فالمسلم إذا تذكر الذنب عليه أن يحزن وأن يندم. وأيضا ذكر أهل العلم أن من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية وعزم أن يرجع إلى المعصية ويعود فإنه لا يقبل من هذا العبد الذي قد عزم على العود إلى المعاصي. فالمسلم عليه أن يستمر على توبته وعلى استقامته، وأن يكره أن يعود إلى الذنب وإلى المعصية. هذا الأمر هو من أهم الأمور التي يجب المسلم أن يحرص عليها وأن يحققها من أجل أن يعلم بقبول العمل، وخاصة في ما مر عليه من مواسم الخير التي أدركها. أيضا من ذلك المسارعة إلى الطاعات وزيادة الطاعة وزيادة العمل، وهذا من علامات القبول. ولذلك المسلم عليه أن يراجع نفسه، فإذا وجد نفسه بعد هذه المواسم عنده إقبال على الطاعة وعلى العبادة فهذا فيه دلالة على قبول العمل. الأمر الثالث الاستقامة على الخير والثبات على الطاعة، والثبات على الطاعة هو ثمرة عظيمة. وقد بين أهل العلم أن من فضل الله على عباده هو أن يستمر العبد على الطاعة، ولذلك قالوا أن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة، فمن عاش على الطاعة يأبى الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي استمر على الطاعة أن يموت على المعصية، فيكون من كرم الله لهذا العبد وقد استمر على الطاعة والعبادة أن يختم له بخير. هذا لا شك أنه من العلامات. أيضا من العلامات انشراح القلب والصدر، تجد أن العبد بعد الطاعات بعد العبادات ينشرح صدره، فتجد أن القلب يتخلص من الأمراض والأدران فيعود إلى حب الله تعالى وتقديم مرضاته على مرضات غيره، وإيثار أوامره على أوامر من سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله كما جاء في الحديث. وأيضا من أهم العلامات أن يترك الحسد والبغضاء والكراهية، وأن يوقن أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من ذلك المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أيضا علامة من هذه العلامات هو ما يتعلق بنظر القلب إلى الآخرة وتذكر ذلك اليوم وموقفه بين يدي الله تعالى، وعندما يسأل عما قدم فتجد أنه يحصل له الوجل والخوف، فتجد أنه يحاسب نفسه دائما على الصغيرة والكبيرة. وهذه مسألة مهمة، عندما يحاسب المرء نفسه وما سيسأل عنه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فتجد أنه دائما في وجل وفي خوف أن يحصل له شيئا من
الذنب.

0: الذي سيحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك مما يتساهل فيه كثير من الناس هو ما يتعلق بالغيبة والنميمة، والناس يتساهلون فيها مع أنهم يعرفون ما جاء فيها من الوعيد الشديد، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن أهم أيضا الأعمال التي ننبه عليها أيضا هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فهذا من علامات القبول، أن يخلص العبد أعماله لله فلا يجعل للخلق فيها نصيبا. فإذا جاء من العبادات لا يتحدث بعبادته، ولا يتحدث ما حصل له إذا كان قد حج، ما حصل له في الحج من تعب ولا نصب، أو يذكر شيئا من عبادته للناس. ولذلك أخوف ما خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته وعلى أمته هو الشرك الأصغر، عندما قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال عليه الصلاة والسلام الرياء، هو أن يرائي في عمله ويخبر الناس. بعض الناس يطلق على نفسه بعد أن يأتي من الحج الحاج فلان، فكل هذا لا يصلح، ولا يصلح المسلم أن يرائي بعمله أو أن يتحدث بما حصل له في حجه، سواء مما تقرب به من العبادات ولا أيضا مما حصل له من التعب والنصب في حجه، حتى لا يفسد على نفسه هذه الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: في العيد الأضحى الماضي نسيت أن أذكر اسم الله عند ذبح الأضحية، فما حكم هذه الأضحية؟ وهل يلزمني شيء؟ وهل يجوز أكلها؟ وجزاكم الله خيرا.
0: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فالذبح صحيح والله الحمد، الذبيحة مجزئة والله الحمد وهي حلال، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، فالناسي معذور، والذبيحة التي ذبحها ولم يسمي عليها وقد نسي فهي حلال وأضحية ولا حرج عليه في ذلك. وهكذا الجاهل الذي لا يعرف الأحكام فذبح الذبيحة ولم يسمي، إذا ما سمى فإن ذبيحته صحيحة ولله الحمد ولا حرج عليه في ذلك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول: قمت هذه السنة بذبح أضحية عني وعن أهل بيتي، وفي مناسبة اختلفت مع قريب لي عن ما هو الأفضل، شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها على الفقراء، وقال إن الأفضل التصدق بثمنها لعدم وجود من يحتاج للحم، وربما البعض لا يأكله، فما الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
0: الصحيح أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، هذا بالإجماع، فالذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد فإن نفس الذبح، مجرد الذبح وإراقة الدم، هو عبادة مقصودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا لو تصدق الحاج عن دم المتعة أضعاف القيمة لم تبرأ ذمته حتى يذبح الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عائشة قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، يعني الذبح. وذكر عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فطيبوا بها نفسا. والله في كتابه قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ذلك أن كان في الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها، يتقربون بذلك إلى الله، ف فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي أنه لن يرفع إلى الله لحوم هذه التي ذبحت ولا الدماء، وأنتم تقومون بتلطيخ الكعبة بهذه الدماء، ولكن إيش؟ ولكن يناله التقوى منكم، ولكن ترفع إليه منكم الطاعة والأعمال الصالحة، وهكذا الذبح. فالمقصود فيه القربة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمقصود هو أيضا القرب والتقرب إلى الله بهذه الأضحية. وهكذا ذكر أهل العلم في هذه المسألة، وقد نص أيضا الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يضحي وقد بقي في المدينة 10 سنوات وهو يضحي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يزهد بالعبادات والطاعات، وأنت على حق، وأنت قد ذبحت أضحيتك وقد تقربت إلى الله، فنسأل الله لنا ولكم القبول. نعم،
1: اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات الكريمات تقول: إذا أردت أن يصدقني الناس أحيانا أدعو على نفسي بالموت، فأقول مثلا: جعلي للموت إن كان قد حصل كذا، أو جعلي للموت إن كنت قد فعلت كذا، وأحيانا أقول ذلك وأنا غير صادقة، فهل يستجيب الله ما دعوت به على نفسي؟ وما حكم هذا الكلام؟ وجزاكم الله خيرا.
0: للأسف أن هذا يكثر عند البعض، يعني عندما يتحدث، وخاصة سواء الصغار أو الكبار، من اعتاد على مثل هذه العبارات، لكنه للأسف الشديد نجده عند الصغار وقد أخذه من الكبار. فتجد الصغار يتكلمون فيما بينهم فيقولون هذه العبارة، يعني يريد، أو أنه يقول الولد لوالده أو البنت لوالدتها، تقول يعني تريد من والدتها أن تصدقها، فتقول جعلي الموت أنها كذا وكذا من أجل التصديق. وهذا لا شك أنه ورث من الوالدين، فلا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه بالموت، أو أن يدعو على نفسه بأي شيء فيه مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالأمر خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء في حديث آخر قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أولاده. وجاء أيضا في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا إذا أصابه ضر وتعب لا يتمنى الموت. وجاء في الحديث: فإن كان لابد فاعل فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت أن الوفاة خيرا لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف بهذا الشخص هو يدعو على نفسه وربما كان كاذبا؟ ولذلك يخشى عليه مما خشي منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى من هذا الشخص ما دعا به. فالمسلم عليه أن أولا أن ينبه الأولاد الصغار، وأن يحذرهم من أن يدعو على أنفسهم. بعضهم يقول جعلي الموت، بعضهم يقول جعلي المرض، وجعلي مثلا بعضهم إذا مع السيارة وكذا جعلي أصدم بسيارتي، جعلي أفعل كذا، يحصل لي كذا وكذا، ويكون في حالة غضب أحيانا. فهذا أيضا من الأمور التي يجب على الآباء والأمهات أولا أن يبتعدوا عنها، وأيضا أن يحذروا الصغار من هذه العبارات وهذا الدعاء. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد المستمعين الكرام، يقول: أثناء خطبة الجمعة تصلني رسالة في الجوال وأحتاج أن أرد عليها، فهل إذا رددت عليها يعتبر هذا من اللغو الذي نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة؟
0: نعم، هذا من اللغو. الرد على رسائل الجوال أثناء خطبة الجمعة من اللغو الممنوع، فقد جاء النهي الصريح عن ما هو أيسر منه في قوله عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. فيه النهي عن مس الحصى، ويدخل في ذلك كل ما يكون عنده من أنواع العبث في حال الخطبة. بعض الناس يأخذ معه أو عنده علبة الماء ويبدأ يقوم بتقليبها، يقلبها بيده، هذا أيضا داخل في اللغو. وفي أيضا أن المسلم عليه أن يقبل بقلبه وبجوارحه لهذه الخطبة. يعني لاحظ أن أولا أنه يقبل بقلبه أن يستمع، ثم بين أيضا الفعل عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى لغى. فهذا من الجوارح أن تكون أيضا مقبلة وساكنة وهادية حتى لا يشغل من حوله أثناء الخطبة. فأيضا ينبه أيضا حتى الصغار أثناء الخطبة أن لا يحضر الصغار الذين يشوشون على الناس في أثناء سماعهم للخطبة. هذه مسألة مهمة، فلا يجوز العبث بالجوال ولا السواك أيضا ولا القلم أثناء الخطبة. فالمسلم عليه أن يستمع للخطبة وأن ينصت إليها. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه.
2: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
3: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
1: واذكر ربك
2: كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
3: دعاء الركوع. سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي.
1: واذكر ربك.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4، ساجر 89.6، الأرطاوية 92.9، الرويضة 90.7، على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة يونس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى

من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة يونس.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء، ومات أهله وذهب ماله. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك، فنادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له وقال له: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه ما به من الأذى، وآتيناه أهله، أي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم، بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به، حيث صبر ورضي، فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة وذكرى للعابدين، أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر. ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا الدرس والمجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله شيخنا وأهلا ومرحبا بكم، ومثل ما قلنا في كل حلقة يعني الحقيقة ندعو المستمعين الكرام إلى المتابعة لهذه الحلقات وتفريغ الوقت لها وتدوين الفوائد منها، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وتكون علما نافعا بمشيئة الله تعالى. شيخنا حفظكم الله، بدأتم في اللقاء الماضي وفي الدرس الماضي الحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة، وتحدثتم عن شرط الوقت، لكن هناك سؤال شيخنا حفظكم الله، بعض الخطباء ربما أنه يبدأ الخطبة قبل الزوال وصلاته تكون بعد الزوال، فهل يصح من هذا الفعل؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فكان الحديث في آخر الحلقة السابقة عن شروط صحة صلاة الجمعة، وذكرنا أن لها 4 شروط، وابتدأنا بالشرط الأول وهو الوقت، وذكرنا خلاف الفقهاء في ابتداء وقت صلاة الجمعة، وأن منهم من قال إن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد.

وذروا البيع. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، فالخطبة في الحقيقة هي جزء من الصلاة، ولا تصح لا الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال عند جماهير الفقهاء. وبهذا يتبين أن الذي ينبغي الخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، أن هذا هو قول الأكثر، ولأن فيه براءة للذمة وفيه احتياطا، وأيضا ما أشرنا له في الحلقة السابقة من أنه عندنا في المملكة العربية السعودية ولي الأمر حفظه الله عن طريق العلماء اختار هذا القول، فعممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جميع الخطباء بناء على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بألا يدخل الخطيب إلا بعد الزوال. وسبحان الله بعض الناس عندهم عجلة في كل شيء، فإذا أتى يوم الجمعة تجد أن يستعجل ويبدأ بالخطبة وربما الصلاة قبل الزوال، فيوقع الناس في الحرج. والعجلة مذمومة، يعني ماذا لو أنه تقيد بأن لا يدخل بعد الزوال، تكون الصلاة صحيحة عند الجميع وفيها احتياط وبراءة للذمة ولا يوقع الناس في الحرج، وخاصة أن الوقت متسع، يعني وقت الجمعة يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، يعني أكثر من 3 ساعات، وقت واسع، فلا داعي للعجلة وإيقاع الناس في الحرج. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة الجمعة. الشرط الثاني أن تكون بقرية يستوطنها العدد المعتبر شرعا استيطان إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. والمقصود بالقرية إذا أطلقت ما يشمل القرية والمدينة في الاصطلاح المعاصر، كما قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم قال بعد ذلك: وجاء من أقصى المدينة، فسمها الله قرية ومدينة. وهذا الشرط المقصود به الاستيطان، فالاستيطان شرط لصحة الجمعة في قول أكثر أهل العلم. ما معنى الاستيطان؟ معنى الاستيطان أن يقيم بقرية يعني أو مدينة بالاصطلاح المعاصر بما جرت العادة البناء به، ويقيم إقامة دائمة فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، فتكون إقامتهم فيه إقامة دائمة. أما من كانت إقامته غير دائمة كأهل الخيام وبيوت الشعر لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، قد كان قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها. وأهل البادية لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان، أهل البادية الذين يكونون في البرية ويرحلون بحثا عن العشب والكلى. وهكذا أيضا لو خرج مجموعة إلى البرية وقاموا مخيما فيها مثلا، لا يشرع لهم أن يقيموا الجمعة بل لا تصح منهم لأنهم غير مستوطنين. الشرط الثالث حضور العدد المعتبر شرعا، فإن نقص ذلك العدد لم تصح. وما هو العدد المعتبر شرعا لصحة الجمعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن العدد المعتبر 40 رجلا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أن العدد 12 رجلا، وقول عند المالكية. القول الثالث أن المعتبر 3، 1 يخطب و2 يستمعان، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة. وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال هي أشهرها. القول بأن العدد المعتبر 40 استدل أصحابه بقول كعب بن مالك: أول من صلى بنا الجمعة في المدينة أسعد بن زرارة، ثم سئل كم كان عددهم قال 40، خرجه أبو داود وابن ماجه. واستدلوا أيضا بأن مصعب بن عمير قدم المدينة فصلى بهم الجمعة وهم 40. أما من قال بأن العدد المعتبر 12 رجلا، أما من قال بأن العدد المعتبر 12 رجلا، فاستدلوا بحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يتبقى في المسجد إلا 12 رجلا، فأنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. والقول الثالث أن العدد المعتبر 3، 2 يستمعان و1 يخطب. وهذا القول هو القول الراجح في المسألة والله أعلم،

0: اختاره جمع محققين من أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية وغيرهم من المحققين. ويدل لهذا القول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله فاسعوا جاءت بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. وأيضا يدل لذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده حسن. وقوله لا تقام فيهم الصلاة يشمل الجمعة وغيرها. وأما الأقوال الأخرى فأدلتها إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيح. فما استدل به الشافعية والحنابلة من قول كعب لا يصح من جهة الصناعة الحديثية، وأثر مصعب بن عمير لما جمع بالناس الصواب أنه لم يكونوا 40 بل كانوا 12 رجلا كما عند البيهقي، ثم لو صح فقد وقع اتفاقا وليس بصريح الدلالة على اشتراط 40. إذا ليس هناك دليل واضح يدل على أنه اشترط للجمعة 40. أما ما استدل به من قال بأن العدد المعتبر 12 رجلا من قصة قدوم العير وانصراف الصحابة ولم يتبقى في المسجد إلا 12 رجلا، نقول هذا العدد وقع اتفاقا فلا يصح الاستدلال به. فالأقرب والله أعلم أن أقل عدد معتبر للجمعة ثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة قط بغير خطبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، وهو محل إجماع بين أهل العلم. على ذلك ألخص الشروط مرة أخرى، شروط صحة صلاة الجمعة: الشرط الأول الوقت، وأن تكون في وقتها المحدد شرعا. والشرط الثاني الاستيطان، فلا يصح إقامته من غير المستوطن. والشرط الثالث حضور العدد المعتبر شرعا، وقلنا إن الراجح في العدد المعتبر شرعا أنه ثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب. والشرط الرابع تقدم خطبتين.
1: جميل، بارك الله فيكم. ذكرتم شيخنا تقدم خطبتين، هل خطبة الجمعة لها شروط من أجل أن تكون خطبة صحيحة؟
0: نعم، خطبة الجمعة لها شروط لكي تصح، وقد ذكر الفقهاء لها خمسة شروط. الشرط الأول دخول وقت الجمعة، وسبق الكلام عن هذا وقلنا أن الراجح هو قول الجمهور أن ابتداء وقتها من بعد الزوال. والشرط الثاني النية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثالث وقوع الخطبتين حضرا، فلا يصحان من المسافر، وسبق الكلام عن هذا. والشرط الرابع حضور العدد المعتبر شرعا، وذكرنا أن الراجح في العدد ثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب. والشرط الخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته لصلاة الجمعة، وقلنا أنه لا تصح مثلا إمامة المرأة لكن تصح إمامة المسافر بناء على القول الراجح. هذه هي شروط صحة صلاة الجمعة.
1: نعم، لكن ما أركانها شيخنا حفظكم الله، أركان خطبة صلاة الجمعة؟
0: أركان خطبة صلاة الجمعة ستة أركان، وسنناقشها، وربما أن بعضها يعني لا يصح أن يكون ركنا. الركن الأول أن يبتدئ بحمد الله، يبتدئ خطبة الجمعة بقوله الحمد لله أو إن الحمد لله، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. خرجه النسائي. وأيضا روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. لكن هذا الحديث في سنده مقال. الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. الركن الثالث قراءة آية من كتاب الله، حديث جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم. الركن الرابع الوصية بتقوى الله لأنها هي المقصود من الخطبة. الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة، فلا يصح أن يكون الفاصل طويلا بينهما وبين الصلاة. والركن السادس الجهر، حيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، فلا يصح أن يخطب الخطيب سرا أو بصوت منخفض لا يسمعه الناس. هذه الأركان الستة ذكرها بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار هذه الأركان الستة كلها، وقالوا إن الخطيب إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإن ذلك كاف. واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، وقال إن هذه الأركان التي ذكروها ليس عليها أدلة ظاهرة. وعلى هذا نقول إن القول الراجح والله أعلم هو عدم اعتبار هذه الأركان التي ذكروها، وأن المعتبر أن يخطب الخطيب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة. أما هذا التفصيل الذي ذكروه ليس عليه دليل ظاهر، يعني ما الدليل على أنه لا بد في الخطبة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو قراءة آية كاملة أو الوصية بتقوى الله؟ هذا ليس عليه دليل ظاهر. لو أنه خطب ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتصح خطبته، لكن طبعا فاته الكمال، الكمال أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن اعتبر ذلك ركنا هذا يحتاج إلى دليل. ومثل ذلك قراءة آية، يعني ما الدليل على أن قراءة آية في خطبة الجمعة أنها ركن؟ طيب لو خطب الخطيب وذكر عدة أحاديث ووعظ الناس لكنه لم يذكر آية، فليس هناك دليل يدل على أن الخطبة لا تصح. فالقول بهذه الأركان يحتاج إلى دليل، وما ذكروه لا يقوى على تقرير الحكم بأنها أركان. ولكن ينبغي للخطيب خروجا من الخلاف أن يحرص على هذه الأمور التي ذكروها، يعني يبدأ الخطبة بحمد الله ويحرص على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على قراءة آية من القرآن على الأقل، ويوصي الناس بتقوى الله. فهذا هو الأقرب الله أعلم. إذن هذه الأركان الستة التي ذكروها كما ذكرنا الأقرب عدم اعتبارها، وأن المعتبرة أن يخطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. ماذا عن سنن خطبة الجمعة شيخ؟
0: سنن خطبة الجمعة، أول هذه السنن الطهارة، فيستحب أن يكون الخطيب متطهرا، فلو أنه خطب وهو محدث فالصلاة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة. قد يقع مثل هذا عندما يخطب الخطيب وهو محدث ناسيا، فإذا تذكر بعد الفراغ من خطبتين أنه ليس على طهارة صحت الخطبتان منه. أيضا يعني من السنن ما ذكر الفقهاء من ستر العورة، وهذا يحصل عندما يخطب الخطيب وهو محرم مثلا، ربما انكشف جزء من العورة، قد يحصل أحيانا هذا، فيعني اعتبروا ستر العورة أنها من السنن هنا وليست من الشروط. كذلك أيضا إزالة النجاسة اعتبروها كذلك من السنن أثناء الخطبة فقط. أيضا من السنن الخطيب الدعاء للمسلمين، قالوا الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففي الخطبة من باب أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة، وأخرجه البزار وفي سنده مقال، لكن العمل عليه عند أهل العلم. والدعاء في الخطبة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يوم على المنبر، فأتأ رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فدعا. لكن يعني لم يرد غير ذلك فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص آخر الخطبة الثانية للدعاء. أصل الدعاء ورد به السنة، لا بأس أن يدعو الخطيب، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، لأن بعض الخطبة يطيل في الدعاء في الخطبة. فنقول أصل هذا العمل أصلا يحتاج إلى دليل، الذي ورد هو الدعاء بالاستسقاء، وأيضا كما ذكرنا الدعاء الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، على أن الحديث أيضا في سنده مقال. فيعني هذا ينبغي أن يراعيها الخطيب وألا يطيل في الدعاء في الخطبة، لأن المقصود من الخطبة ليس الدعاء، المقصود هو الموعظة وتذكير الناس. والأصل في خطبة الجمعة، الأصل فيها الموعظة، هذا هو الأصل. معظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كانت لموعظة الناس، لأن النفوس تذهل وتغفل فهي بحاجة للموعظة. فإذا الغرض الأساس من خطبة الجمعة هو موعظة الناس، هذا هو الغرض. ولذلك أيضا بعض الخطبة يجعل الخطبة على شكل يعني سلسلة، ويريد معالجة قضايا وكذا، يعني هذا هو خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس هذا موضعه. ينبغي أن تكون خطبة الجمعة وحدة متكاملة، وأن يغلب عليها جانب الوعظ. الناس بحاجة للوعظ، لأن خطبة الجمعة يحضرها جميع شرائح المجتمع، يحضرها الأغنياء والفقراء وجميع الطبقات، والنفوس تغفل، فالناس بحاجة للموعظة. ولهذا تقول أم حارثة بنت هشام: ما حفظت سورة قاف القرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها كل جمعة على المنبر. فينبغي أن يركز الخطيب على موعظة الناس في خطبة الجمعة. لا بأس بالدعاء في الخطبة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر فيها يدل على أن الدعاء فيها لا بأس به، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك. ينبغي أن يكون دعاء مختصرا، وأن يكون الغالب على الخطبة هو توجيه الناس وإرشادهم والموعظة يعني بشكل خاص. أما أن تربط كل خطبة بحدث، كل خطبة بحدث، يعني ما كان هذا معهودا عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، مع أن كثرة الأحداث في زمن عليه الصلاة والسلام لا تكاد سنة من السنوات بعد الهجرة إلا وفيها غزوة، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بربط الخطبة بالأحداث، وإنما كان يركز على الموعظة، لأن النفوس تغفل وتحتاج إلى الموعظة. فإذا ينبغي أن يحرص الخطيب على موعظة الناس وعلى توجيههم. أيضا من السنن الخطبة أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين. لكن لا بأس بالاستخلاف للعذر، لأنه يجوز الاستخلاف في الصلاة، فيجوز في الخطبة من باب أولى. و يعني خاصة أن الخطيب لو مثلا عرض له عارض، بأن يكون مثلا عند عارض صحي، لما خطب تعب فاستخلف أحد الناس يصلي بالناس صلاة الجمعة، لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يذكر الشعر في الخطبة أم لا؟ هذا محل خلاف من أهل العلم. يعني من قال إن الشعر يجوز أن يكون في خطبة الجمعة، لأنه كلام، الشعر كلام موزون، وهو من جنس كلام الخطيب. والقول الثاني أنه لا يباح الشعر في خطبة الجمعة، لأن مقام الخطبة مقام عظيم، وقد سمى الله تعالى الخطبة ذكر الله، فلا ينبغي أن يجعل فيها الشعر. والشعر إنما ورد في القرآن على سبيل الذم، كما في قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني الشعراء يتبعهم الغاوون، إذا كان أتباع الشعراء الغاوون فكيف بالشعراء أنفسهم؟ وهذا ذم شديد. لكن الله سبحانه استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وقال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالشعر لا يليق بمقام النبوة، ولهذا كان الشافعي يقول: ولولا أن الشعر بعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. إلا من كان شعره دفاعا عن الإسلام وعن الحق والفضائل والقيم، كشعر حسان وعبد الله بن رواحة، فلا بأس بذلك، بل قد يكون مندوبا. والقول الراجح والله أعلم أنه يجوز الشعر في الخطبة، لكن الأفضل يعني عدم الإكثار منه. لا يبالي الخطيب في ذكر الأشعار في الخطبة، بل ينبغي له أن يتحاشى الشعر ما أمكن. وقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد إلا ما كان من مثل شعر حسان. تجد أحيانا خطبة الجمعة من بعض الناس أكثرها شعر، لا يكاد يأتي بفكرة إلا ويأتي بأبيات، وهذا خلاف المقصود. يعني هذا مقام عظيم، مقام سماه الله ذكر الله. الشعر له مقامات أخرى، لكن خطبة الجمعة ينبغي أن يكون الغالب عليها النصوص من الكتاب والسنة، ولا يكون الغالب عليها الشعر. نعم قلنا القول الراجح أنه لا بأس أن يؤتى بالشعر في الخطبة، لكن ينبغي لا يكثر، لا يأتي به في الخطبة إلا قليلا أو نادرا. أيضا من سنن الخطبة، الفقهاء السابقون قالوا استحب رفع الصوت بهما حسب الطاقة، وفي وقتنا الحاضر أصبحت مكبرات الصوت تقوم بهذا الغرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لكن ينبغي أيضا حتى مع وجود مكبرات الصوت أن يتفاعل الخطيب مع الخطبة، فلا يلقي الخطبة بكلام بارد كأنه يقرأ مقالا أو يقرأ جريدة، بل ينبغي أن يتفاعل مع ما يقول وما يلقي ويرفع صوته حتى وإن كان يلقي عبر مكبر الصوت. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أيضا من سنن الخطبة أن يخطب قائما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من قريش وانفتل الناس إليه حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزل الله عز وجل قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وجاء عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال جابر فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يعني ذكره الفقهاء في السنن، قالوا لأنه يحصل المقصود بالخطبة إذا خطب وهو جالس، لكن السنة أن يخطب قائما. وذهب بعض العلماء إلى أن القيام في الخطبة شرط لصحتها، فلو خطب جالسا لم تصح. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قالوا لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا، وهذا قول قوي، وإلا إذا كان الخطيب عذر. أما إذا لم يكن له عذر فلا يصح أن يخطب جالسا، إنما يخطب قائما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. أيضا من سنن الخطبة أن تكون على مكان مرتفع، يعني تكون على منبر، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في توجيههم وموعظتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، ثم بعد ذلك صنع له منبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يخطب عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. الله أكبر، هذا في صحيح البخاري. يعني كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يخطب على جذع، فقالت امرأة من الأنصار أصنع لك منبرا يا رسول الله، فصنعت له المنبر فخطب عليه، فلما رقى على هذا المنبر سمع للجذع صوت مثل صوت العشار. والعشار هي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر. سبحان الله، يعني حتى هذا الجذع يحن للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وأخذ هذا الجذع واحتضنه يسكته كما يسكت الصبي، وقال له أما ترضى أن تكون في الجنة. الله أكبر، إن حتى الجذع يحن للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم شيخنا حفظكم الله، جزاكم الله خير على هذا الكلام الطيب. هل يعني الاعتماد على عصا يعتبر من سنن الخطبة؟
0: هذا ذكره بعض الفقهاء، بل هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يسن الخطيب أن يعتمد على سيف أو عصا، واستدلوا بحديث الحكم بن حزن قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 7، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو قال أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، خرجه أحمد وابن ماجه. واستدل كذلك ما جاء عن البراء بن عازب قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قوس أو عصا. ويرى بعض أهل العلم أن الاعتماد على السيف عند الخطبة لا أصل له، أما الاعتماد على العصا أو القوس فيشرع عند الحاجة. فإذا احتاج الخطيب إلى الاعتماد على العصا كأن يكون ضعيفا أو كبيرا في السن أو مريضا فلا بأس، بل يعتبر سنة، لأن ما أعان على سنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة في الاعتماد على العصا فلا يقال إن الاعتماد على العصا في الخطبة سنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. ويدل لذلك أن ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتماده على العصا أثناء الخطبة إنما كان ذلك قبل اتخاذه المنبر لحاجته للاعتماد على العصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرتجلا، ويقولون إن الإنسان إذا خطب مرتجلا فالأحسن أن يمسك بيده شيئا، لأن ذلك يعينه على استحضار وتجميع الكلمات. حتى إذا أراد الإنسان يتكلم كلام مرتجلا يقول الأحسن يمسك بيده شيئا، وهذا يعينه على استحضار وتجميع الكلمات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا، أما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العصا. وقد حقق هذا يعني حقق القول في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله، قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، إنما كان يعتمد على عصا أو قوس. إذن الحاصل من هذا الكلام أن الاعتماد على سيف في خطبة الجمعة هذا لا أصل له، أما الاعتماد على العصا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر وتركه بعد اتخاذ المنبر. وعلى ذلك نقول الناس اليوم يخطبون على منابر، فلا يسن أن يخطب على عصا. على هذا نقول إن الخطيب لا يسن له أن يخطب على عصا. نعم لو أن إنسان مثلا كان في مكان وليس فيه منبر يمكن أن يقال بأنه استحب أن يخطب على عصا ويمسك بهذه العصا، خاصة إذا كان يخطب مرتجلا، لأن هذا يكون عونا له على تجميع الكلمات والاستحضار. أما ما عليه الآن عمل المسلمين اليوم من أن الخطب يخطبون على المنابر فلا حاجة لاتخاذ العصا، وعلى هذا يقال إن الخطيب لا يستحب له أن يأخذ معه عصا على المنبر عند خطبة الجمعة.
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بكم.
0: اللهم آمين وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم، والشكر موصول كذلك لزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر مسجل هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبة الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات تفسير سورة القصص من برنامج التفسير الفقهي، وهذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة القصص. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ففي هذه الآيات بذل النصيحة، وفيها السعي في حفظ الدماء، وفيها الإسراع بتفادي أفعال السوء وآثارها، وفي الآيات بذل الأسباب لوقاية الإنسان لنفسه من الاعتداء عليه، وفيها جواز الأسفار، وفيها دعاء الله تعالى بالهداية في الأمور الدنيوية والأخروية. ثم قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين.

إنك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ففي هذه الآيات من الأحكام جواز ورود مياه الآبار وجواز السقي منها، وفيه أن المياه العامة والآبار المفتوحة يجوز للإنسان أن يردها ليسقي نفسه وبهائمه ما لم تكن مملوكة يعلم أن صاحبها لا يأذن للآخرين فيها. وفي هذه الآيات مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية إذا ظن وجود حاجة عندها، وفي الآيات مشروعية ترك المرأة المزاحمة للرجال، وفيها جواز الرعي وجواز تولي النساء لرعي الأنعام، وفيها خدمة المرأة لأبيها الكبير، وفيها احتساب الأجر في مساعدة المرأة الأجنبية لما ينفعها عند عجزها عنه، وفي الآيات تقديم المعروف بلا أجرة كما فعل موسى عليه السلام ولو مع الحاجة الشديدة، وفيها العمل في النهار عند الحر الشديد، وفيها عرض العبد حاجته على ربه تعالى، وفي الآيات فضيلة الحياء وخصوصا للنساء، وفيها تعريف الإنسان بحاله وذكره لأحواله عند الآخرين مع بيان ما يعرض له وأن ذلك من الأمور الجائزة، وفي الآيات جواز عقد الإجارة على أداء العمل والإجارة على رعي الغنم، وفيها وضع الأجر في الإجارة ملء البطن وقضاء شهوة الفرج بالنكاح. وقد استدل بالآيات على جواز الإجارة للرضاعة مقابل الطعام، وفيها عرض الرجل ابنته على الصالح ليتزوجها، وفي الآيات أن عقد النكاح يتولاه الولي دون المرأة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقد استدل الشافعي والحنابلة بأن ولي البكر يجوز له أن يزوجها بدون إذنها، والأظهر وجوب أخذ رضاها ولو بالصمات. وفي الآيات الاستدلال بالقرائن على إثبات الصفات، ولذا قالت القوي الأمين، وفيها فضيلة القوة والأمانة وفضيلة أهلهما. وفي الآيات انعقاد عقد الزواج بلفظ الإنكاح، وقال الشافعي وأحمد لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، والجمهور على انعقاده بكل لفظ يدل عليه، وقال أبو حنيفة ينعقد عقد الزواج بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. في عقد النكاح لا بد من تعيين الزوجين، الظاهر أنه قد عين الزوجة بأنها التي قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي الآيات جواز أن يكون المهر عملاً يؤديه الزوج أو إجارةً خلافاً لأبي حنيفة. وقد جاز جماعة دخول الزوج على زوجته قبل دفع المهر احتجاجاً بقصة موسى، قيل وفي ذلك الجمع بين عقدي النكاح والإجارة، والذي يظهر أن الإجارة والنكاح في هذه القصة عقد واحد وليس بعقدين. وفي الآيات إحسان التعامل مع الآخرين ومنهم الخدم والأجراء، ولذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفي الآيات مشروعية ربط الخبر المستقبلي بمشيئة الله تعالى، وفي الآيات انعقاد الإجارة بالخدمة مطلقة بحيث إذا استأجره على أن يخدمه ولم يذكر له نوع الخدمة جاز ذلك، ويحمل حينئذ على العرف، وبذلك قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز عقد الإجارة حتى يسمي نوع الخدمة. وفي الآيات تحديد مدة الإجارة إذا كان العوض محددا،

يجوز أن تكون المدة مجهولة، واستدل بالآيات على جواز الإجارة على الرعي ولو لم يتم تحديد عدد الأغنام التي يرعاها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وعلى الأول يحمل العقد، وعلى القول الأول فإن العقد على الرعي يحمل على المتعارف عليه. وفي الآيات أن عقد الرعي عقد أمانة، وأن الراعي أمين يصدق ما لم يظهر عليه دليل الكذب. قال ابن العربي والقرطبي رحمهما الله تعالى: الكفاءة في النكاح معتبرة. واختلف العلماء هل هي في الدين والمال والسبب أو في بعض ذلك، والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك. وفي الآيات صحة العقد ولزومه ولو لم يكن هناك شهود، فالعقد عقود البيوع تصح ولو لم يكن فيها شهود. وفي الآيات أن العقد الملفوظ غير المكتوب عقد لازم يجب الوفاء به. واستدل مالك بالآية على صحة عقد النكاح بلا شهود، فلم يشترط الشهود في عقد النكاح، وخالفه الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. وقد اشترط الإمام مالك في ذلك أن يكون النكاح معلنا مصرحا به. ثم قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مما سأتي إلى تفسيره وبيان معانيه وأحكامه بإذن الله تعالى في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
1: تسابيح. سبحان من الأمر أمره والعبد عبده وكل في قبضته وملكه. سبحان وهو غياث المستضعفين وقوة المستنصرين وعدة الصابرين وأمان الخائفين. سبحان من الأمر أمره والعبد عبده وكل في قبضته وملكه. مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب ينصر عباده المؤمنين ويبتليهم ليمكنهم ويثبتهم ويجري عليهم عوائد أحسانه وعطاياه وهباته. يبتلي ويلطف ويقضي ويرأف ويأخذ فينصف. لا يضام في جنابه أحد وهو الصمد الأحد. مؤمن مؤمن عدل ديان وهو وحده المستعان. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة النساء.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة النساء.
1: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يقنت في وتره أحيانا، والمقصود به هنا الدعاء، وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص. والقنوت في الوتر من السنة فعله أحيانا لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتركه أحيانا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل. والتعليل أنها قد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم، وليس في شيء منها أنه قنت في الوتر، وعائشة رضي الله عنها من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تنقل أنه قنت في وتره، إلا أنه ثبت عن الصحابة القنوت في الوتر. وسئل عطاء عن القنوت فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة. والأظهر والله أعلم أن الأمر في موضع القنوت واسع، فيجوز قبل الركوع وبعده في الركعة الأخيرة. وقد بوب البخاري رحمه الله باب القنوت قبل الركوع وبعده، لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله، فيغلب على ما قبل الركوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: وبعد الركوع أحب إلي، انظر مسائل أحمد. ويكون هذا من باب تنوع السنة، فتارة يقنت قبل الركوع وتارة بعده.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: الرعيل الأول، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
9: الرعيل الأول.
10: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
8: الرعيل الأول،
11: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
8: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم، وحديثنا في هذه الحلقة عن صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وخيبر وعمرة القضاء والفتح وحنين والطائف وما بعد ذلك، كما شهد حجة الوداع أطال الله عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر الصحابة وفاة، فاستفادت منه أجيال وروى عنه أكثر من 285 صحابيا وتابعيا، كما شهد بيعة الرضوان وكان مجاب الدعاء. من هو أنس بن مالك؟ مستمعين الكرام، هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتسمى به ويفتخر بذلك، وقد ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بعشر سنوات، وكنيته أبو حمزة، وأم أنس هي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك، ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. مستمعين الكرام، ما إن هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب حتى دفعت أم سليم ابنها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوم على خدمته، وعمره يومها 10 سنين، وقالت له: يا رسول الله، هذا أنيس ابني غلام لبيب كاتب، أتيتك به يخدمك فادع الله له. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له،

0: عليه وسلم. أحبتنا الكرام، بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر الصديق على المسلمين الذين شهد بداية عهده ردة العديد من القبائل على سلطة المسلمين وعلى دين الإسلام، فآذن ذلك ببدء حروب الردة. شارك أنس في تلك الحروب وكان أحد الرماة المهرة، فكان ممن شهد معركة اليمامة. وبعد استقرار الأمور أراد أبو بكر أن يبعث أنس بن مالك إلى البحرين ليتولى جباية أموال الزكاة، فاستشار عمر بن الخطاب فقال له عمر: ابعثه فإنه لبيب كاتب. فبعث. عاد أنس من مهمته ليجد الخليفة الأول قد مات، وخلفه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فبدأ بمبايعته ثم دفع إليه المال، ثم انطلق أنس وشارك في فتوح العراق وبلاد فارس وشهد معركة القادسية. وبعد الفتوح سكن أنس البصرة وقام فيها يحدث الناس بما يحفظ من الحديث النبوي، حتى أحصى علماء الحديث أكثر من 200 راو عنه. ولما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، كتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك ليصلي بالناس بالبصرة، فصلى بهم 40 يوما. مواقف من حياته. أحبتنا الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، شهد أنس رضي الله عنه غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمه إذ كان عمره حينها 12 عاما. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وأرحبهم صدرا، وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة، فخرجت وقصدت صبيانا كانوا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت إلى حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله، والله لقد خدمته 10 سنين، فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وعن أنس بن مالك قال: أتاني معاذ بن جبل رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حدثني معاذ أنك قلت: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. قال: صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ. عبادته وروايته للحديث النبوي. قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم. وقال أنس بن سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. وقال حفيده ثمامة: كان أنس يصلي حتى تتفطر قدماه دما مما يطيل القيام. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعن عمر بن الخطاب، وعن عثمان بن عفان، وعن معاذ بن جبل، وعن أسيد بن حضير، وعن أبي طلحة الأنصاري وآخرين. وروى عنه محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصري والزهري والشعبي وعمر بن عبد العزيز وآخرون كثيرون. وفاته. مستمعين الكرام، توفي رضي الله عنه يوم الجمعة 91، وقيل 92، وقيل 93 من الهجرة النبوية، وهو آخر من مات من الصحابة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابي جليل، مناقبه عديدة ومواقفه كثيرة، وحكاياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن.

0: كريم من المملكة العربية السعودية. برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وانشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن، إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك وإلا فستخور قواك، حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراقي اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحما واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.

تهدون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر

قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير.

والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات

الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الأحزاب.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة قاف حتى سورة الواقعة.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة قاف حتى سورة الواقعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة عبس وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته.

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.

بهم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يكسبون.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب.

له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة عبس وحتى سورة الناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. متفق عليه. قوله بالبيداء غرب ذي الحليفة بعد وادي العقيق مباشرة تبعد عن المسجد النبوي 15 كيلومترا تقريبا. وقوله بذات الجيش هي ذو الحليفة جنوب غرب المسجد النبوي تبعد عنه 14 كيلومترا. وقوله عقد قلادة تعلق في العنق. وقوله فأقام من الإقامة. وقوله التماسه طلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. رواه البخاري. قوله جامة كأسا، وقوله مخوصا منقوشا فيه خطوط كخوص النخل وهو ورقة، وقوله ابتعناه اشتريناه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.

الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.